0: كاكي هالي وهنو
1: هاي سلام مانو كاكي هالي
0: فكاني بكاني هاني ميرو وين سينا
1: إني ميرا لكوليتاتي وانا رييكي
0: إيه نرييكي كايا كنرييكي
1: هاي ماشي سلام أو تو
0: أيو
1: قاو استوديو سلام أو
0: استوديو إنه بكاني بكاني سلامو
1: هاي كنا بحمار قالل تسالمو كنا بحا بابا كيسي كلمنوه نامو عراوه Ina bahasa tata salamu kalau nama ciliwo. Kena bahasa tata pikiriwe salamu. Kena bagalah mulu belia kapele mulu kata mana kaiwe. Mimanu kembali lah bawa.
0: Kira wajib kulla kena pentelo virihela wasore renihi kulla nolelo.

0: اكل بدون تليفوني. الو،
1: الو،
0: داري من دبنيا؟
1: انا في الاسترتو في الاسترتو انا في العمل يوري فوتوغرافو انا فعلا نت في بروفينسيا وامكولا كسيريكي وغيكاتي انا فعلا
0: اتوقع انك تنظر مهيكاتي منتنا وانجيباني
1: ان فعلا سيكونا يوبورو
0: يوبورو وسويلاني ويوانتو ميوكا يوبورو
1: Kristi vela ne viva que ne que na marcala va Carlos Tenacio Andrete Tilio Eugenio Mario Anante Encao acá en que ne que pena viao o don Andruye Arte Maleti ah siempre que ne que na lucutora armam catolivo
0: Otto Busula vela ne viva la mtexa via sa radio